سمعتنا كابز قصيلنا ملغتي بوليتكا حيلتات إرترا أب فستيفال إرترا خلتشحن أسران شدشتن زقرة بي نمبولكم كورات عبالات فتس أميت بيت صحفت بوليتكا حيلتات إرترا كورات عبالات ماكلاي مريحنت بوليتكا حيلتات إرترا كورات السنة داتي فستيفال كبرات وكلتها غراويان ودبات كبرات كبروان عدومات أغايش أدمينا أخبركم ممساكم بسم بوليتكا وحيلتات إرترا لباو سلامتان مسغانان أغرب لكم نبوليتكا وحيلتات وكلة أبقدميهم ترخيبة نزي قالزي كسمع كبري سمعني السنة دايت شما قلي فستيفالن تحبابرتان بزغبرو كل شنخاوي مسندائن هبوب موزيك انيا عنديت عقباين بصوتون كزنا قعونا مدي وموزلو بعوت كزازم ناتو منخو لباو سلامتاين مسغاناين كغرب دسي بلني فستيفالنا ابقاز يوم تهاوستن تلواوتن اخقراون زباون معواليتات ابزخستولو كنتات هزبنا دما كابز خفين أبز بأسا أبز خدلو قزيهو زكايت زلو أبحاد حاتسير قزيه كود دايو تباهيلو أمونغو إيرانن حورات منغستات أمريكان إسرائيلن تجمرو قي حموش سوح رحليفو غينا معالبو أي تقبرلون بانسارو ناباب إلمان دب قصو زسفح فزلو يمثل كومون أمونغو روسيان أوكرينين زكاية زلو وقع أبصومنات كود دايو تباهيلو عميتات أغصير الله زفز عميتات زي أهقراو حقي ترقم زي بلو خينو حيالات دلا يمز قبرولو وان أتينا مهلاونا يملكت زوانا كاب سودان كساب إتيوبيا بوقع هدهد ترميسو الله قدنين وقدني دما أم مونغو هزبتات إرتران سودانين تقرأين أمحران بصمدا زفلت زمدناتات بقلش نخاتكم نحوارا ومعبالين سلامن كقلس انكرلو بخالش نخ بفلاي بسرعة إثيوبيا كم نسعدتان حدنتن إثيوبيا زفتاتن ترخوتاتيو تباهيلو يقلس ألو بعلوين ترعانات نابوانا صحافي حبرات هاقرات منقستاتن سألو تيزو لوام تكالاتن منقستاتن كقربو تسانيحام سلازي عجيوين ناي وقع هواهو قبل علها قرناي زنبلو أمون قوب دوبات زنوبرو أهزاب بتوبقسو أمن حباراو تغمتات زقل قل زمدناتات قبوليو بشيفان هزواو زمدنانا أهزاب ناو وقع انهل كيتن زقتو تصمدوغن تقبالنات كلو أي كيلن بهزبا وياني حرنة تقرأين هكدفن التدقفت صمدو نزيد حرواي يمسل قلت حادة نايز حزنا يوز لنا ورحشون مونتي أمونغو منقستي إثيوبيان كلل تقرأين وقق كم تجمره مقلس وصيلو باقا انت زي قويمو بهرنا يتصمدو زقها دولو قزي رحوق عيقنن مرقس بوليتيكاوي حيلتات إرترا كلو قاد دو كبل قدات دما ناي أهزاب ربحاتات قدام النت واهيبوا بعتب لزب كفتاحيو زي صوع كنتات هاقرنا كاب كلاتنا صور كم زي كوني والا حانت زي للم حياش زي تقبري البن أبزغ النيات زي كلو قنزوكم كساب سلاسان حدن حامل خلتشن أسران شدشتن ناب بانك اتوو زبل تقزاز سلز التواهبه نزم اسرح زي ببقعات كم محادر زخيل تكالاون سبقاون قلبت سلزي الو هزويز قبرو تفئيو اب كبيد سهارو يركب قليهم قنزبهم اب ايدهم كي حرم سلزي ساقوه زد ليومن زياد ليومن وركي ساعات الاتريكا واقحوت وزيته ام مشمات تساميدهم كنيهم البنكي كابزاتو يقنزب حموشتشح ناقفة راح نورحي كوصو زفك سرعات كلو ناقفة نبانك يؤتو كبالكلو
ገቢቱ ኣብ ዝደለዮ ኸውዕሎ እንተ ዘይኮይኑ ንህዝቢ ዝጠቅም መደብ ከም ዘይኮነ ርዱእ እዩ። እንተ ዝነብሮ ምኽንያት መእከቢኡ ግልጽ ምገበሮ ነይሩ። ኣብ ዲሞክራስያውን ሰብኣውን መሰላት ህዝብና ዝተመሓየሸ ነገር ከምዘየለ ዶክተር መሓመድ ዓብደሰላም ባበክር ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ብፍሉይ ክከታተል ብቤት ጽሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሕቡራት መንግስታት ካብ 2020 ክሳብዚ እዋን እዚ ተመዚዙ ዝዓይ ዘሎ ሎሚ እውን ከም ዓሚ ኣብ ኤርትራ ዋላ ሓንቲ ትርጉም ዘለዎ ለውጢ ከምዘየለ ምጭዋይ ምእሳር ኣብ ፍርዲ ዘይምቕራብ ሃለዋት እሱራት ዘይምሕባር ምስ ስቓይ ፖለቲካውን ሃይማኖታውን ምስጓግ ቀጻሊ ከም ዘሎ ከምኡ እውን ስግረ ደባዊ ዓመፅ ከም ዘሎ ሓያሎ ኤርትራውያን ስደተኛታት በተን ዝተዓቕብለን ሃገራት ይብደሉ ከም ዘለዉ ጠቒሱ መሰሎም ክሕለወሎም ኣብቲ መበል 62 ኣኼባ ሕቡራት መንግስታት ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ብ15 ሰነ 2026 ዝሃቦ ጸብጻብ ገሊጹ። ኤርትራ ቀጻሊ ሪፖርተር ከይምደብ እኳ እንተፀዓረት ኣይተዓወተትን። በዛ ኣጋጣሚ እዚ ኣብ ልዕሊኹም ወይ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ተፈጸመ ግፍዒ እትፈልጥዎ እንተልዩ ንዝምልከቶ ኣካል ክትሕብርዎ ንላበወኩም። ከመይ ገዚኡ ምስ ኣኸለ ማለት ቀዋማዊ ስርዓት ምስተተኽለ ተሰኒዱ ምፅንሑ ጠቓሚ እዩ። ኣለዋትና ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ካልኣይ ዋዕልኡ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ 2026 ክካየድ ወሲኑ ነይሩ፣ ግን ክሳለጡ ዝነበሮም ዘይተወድኡ ነገራት ስለ ዝተረኽቡ ማእከላይ መሪሕነት ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ብ26 ሰነ 2026 ኣብ ዘካየዶ ህፁፅ ኣኼባ ግዜ ዋዕላ ክናዋሕ ወሲኑ። እቲ ብሰለስተ ጽላላት ማለት ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ፣ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጥን ኤርትራዊ ልፍንትን ዲሞክራስያዊ ለውጥን ዝካየድ ዝነበረ ሓባራዊ ዲፕሎማስያዊ ስራሕ ቀጻሊ ኣሎ። ንሰላም ዝጽውዕ ንልኡላውነት ሃገር ዝከላኸል ሓያሎ መዘክራት ናብ ጸለውቲ ሃገራትን ትካላትን ክልእኽ ጸኒሑ። መንግስቲ ኢትዮጵያ እንተስ ብፍቶት እንተስ ብሓይሊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክውንን እየ ወዘተ እናበለ ንልኡላውነት ሃገርና ዝፈታተን መግለጽታት ንዝሃቦ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ኣብቲ ብዕለት 23 ወርሒ መስከረም 2025 ዝወፀ መግለጺ ብሰፊሑ መሊሱሉ ስለ ዘሎ ኣብዚ ምድጋሙ ኣድላይ ኮይኑ ኣይረኣየናን። ዝሰፍሐ ጽላል ንምቋም ዝዓለመ ልዝብ ንኽጅመር ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶን ዲሞክራስያዊ ለውጥን ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራን ናይ ዘተ ሽማግለታት ኣቑመን ከም ዘለዋ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ተስፋ ንገብር ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ቀረባ ሰሙናት ስራሕን ክጅምራ። ንሃገራውያን ፖለቲካውያን ውድባት ንምቅርራብ ብኤርትራዊ ፖለቲካዊ ምርመራን ሓበሬታን እተወስደ ተበግሶ ቀጻሊ ኣሎ። ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ራብዓይ ኣኼባ ከይተጋብአ ኣይተርፍን እዩ። ኣብ መደምደምታ ናብቲ ከርሰ ነገሩ ናይ መልእኽትና ክሰግር ን35 ዓመታት ዝኣክል ብውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝምራሕ ጉጅለ ቅድሚኡ ካብ ዝነበሩ ባዕዳውያን ገዛእቲ ብዝኸፍአ ኣገባብ እንዳሳቐዮ እንከሎ ስለምንታይ እዩ እዚ ንነፃነቱ ክቡር ዋጋ ዝኸፈለ ህዝቢ ነዚ ዘይንቡር ኩነታት ከም ንቡር ገይሩ ዝነብር ዘሎ? ስለምንታይ እዩ ኸ ግፍዕታት ኣብ ቅድሚ ዓይኑ እንዳተፈጸመ ከም ዘይረኣየ ዓገብ ከይበለ ዝነብር ዘሎ? ብፍላይ ኣብ ገሊኦም ወፃኢ ዕቑባ ድሕሪ ምሕታቶም ናይ ጣዕሳ ወረቐት ክመልኡን ንመላኺ ስርዓት ገንዘብ ክኸፍሉን ይረኣዩ ስለምንታይ?
እምበኣር ከስ ናይ ሎሚ ዓመት ዘተና ምልኪ ስዒርና ቀዋማዊ ምሕደራ ንምትካል ኣነ እንታይ ይገብር ኣለኹ ከም ህዝቢ ኸ እንታይ ክንገብር ኣሎና ንዝብላ ርእስቲ ንሰላሳ ደቓይቕ ብወለንታና ኣብ ጉጅለታት ተመቒልና ነናይ ጉጅለና ብሓደ ወይ ብሓንቲ ንኣዳራሽ ክንሕብር ኢና ከም ውፅኢቱ ሓቢርና ክንምድቦ እንኽእል እንተልዩ ክንርኢ ኢና ዓወት ንዲሞክራስያዊ ቃልሲ ህዝብና ዘለኣለማዊ ዝኽርን ሰማእታት ሃገርና ሓድነት ንሓርነት 8 ነሓሰ 226 ፍራንክፎርት ጀርመን

0: سمعتنا كاب زغط إلنا هكذا مجمري أقدر مسيز بإرترا زي عرق زبل نايبت صحفة زينا سلف ديموكراسيز بإرترا رئيس عنقص نغرب لكم أبزيز لنا يوعين نفسخانا يمدحان بوليتيكا ومقلبات عالمنا زوبا مبراق أفريقا كابتتت أماتي كوينو زلو كورنعات حادة مخانو نعزبو لنا أبزوبانا يرأيو خبزلو بوليتكاو زعباتات قلطوفناي حيلتات زمدنا لو تتات حادة خوينو لو زبدا رجاتات زغلات خوينو كونتات إرتران غربابتان دما أكال زينا يسال ألفا معبليو نزي قلطوفن تغلاباتن بوليتكاو معبل غربابتنان زوبانان كند زغلس ووزلو ناي رحوق سب أغمي كونون كلو بقندو اب قدمي تسريع عمزو واسئولو زلو ناي كربا تسلف تخالو ابزي مسرح درغت اجنداتات بزحات كوينوم سلطانن كاب ازر كبرب حانمبر هزبن باهقون زما اكلوم اي كونون كابتوم اب قدمي تزواسئو زلو منغستات ارترا غبصن سودانن قومت تسلف تخوينوم من قصاصات تغراي فانوم حارا اوغادنن غامبيلاند ما اسروم حيزوم زغعازو زلو يوم كم تبزح على فوق تغراي زنبره السلالفا بلصقنا هغدفن كالوتن دحروق زقصلولو ارحيقو زطمتنا حبار اجندا يبلون زبلنا يو ناي زلومي هياو زلومو غججال تحستون تول اخونون كينوغ من تسلطان زسرع ربحا هزبي أب قمت زأتوين نويح إدمن رائن زلوويو كتب لو زس أقميو إتن ما شفاني ركب هزبي مس هزبي زبي السيامي زتوهو بهك دفن هو حاتن زتجمرت صندو يسفحن يحيلن الله كبها لي سمعيو زي صندو كم تززر ولو ناي هزبتات إرتران تغراين حق انيار كبزي كوني وسون عنكال زغل غللو ناي وغ مكرراب مخانو زغمتون حق انياتو الأخوو كنا تسركو تسوعز صنحون بوزحات يوم بمن تسرزي ما اكلاي بايتو سلف ديموكراسي هزو إرترا اب عصرتو شدشتن عسران حدن نحاسي خلتشن عسران حموشتن أبزا كايدو سرو عمتاو أخيبا ززم دينا أدماعن كتسال النخخوون بتساتفون أفلوطون هزبتات زدل دلي تكالاو سرت زحازن وصنات قجلتات نسببنا يوغ دليوتوم زيج أوي وان نخخوون كلتيو هزبتات كابناي كدم حجي تمكرو وتماهيرو زوك واساتورو نخخوون تكاليس كمزقبو نزخاغر انتاتي نعزبو زلنا تصمدو اتفاتيرو زلو ناي كلوتيو عبدوبات زنبر هزبي ناي مقصال وحسنت زي بلو ركبات قزياو افويتا زلو كوانتا مسلي اتمسرح مستيراوي عبر اسمو خانو عبس الازي التسرطة بوليتيكاون وتهدراون محزنت مخانو قهود ملكتات اللو كمززبالة تصمدو عبلومي بسيحو كاب حبو ناي شرح تواسؤو هكدف نسأخ خوونيو زبل امنات يبلنان مبالو يذكر تركب كم تهزبي مس هزبي ناتبها لازي زمرولو زيكواني كم تي بوزحات مكرات زقمتو واتهدراو منبارو بتو اتهدراو حالفتي هكدفن حوحاتن بخلتن حاسخلتشن اسران شدشتن أب قلو مخدا بريخ حصا أب تبهلو بوتا بزقبر وركب تقاهيديو نزي نايت تمالي نساتهم بزمرحوو دم نصحات زفسسا وق مستصحا فيه قدف زنبرا أطول أمين محمد سعيد أما بلسسا عمت مجمار سورا إرترا أب زقبرو قال محاتت أنا أبزا قات أمين خلصا بكبلوز دلي قد إلنا بتحدوغن إثيوبيا خيت بتاتنن كيت قماما عن بتغال وغنك اوياني دقماينا بسلطان كيت مسئن اينا كنغ برزلنا زي انا زي امنون منغستي ارتراك امنو زدليونيو اتيوبيا والا تبتا تنزبلو ارتراويان اللو زي رأي امفتسيمو قوغيو اتيوبيا ويان مس تغراي يخون مس اورومو زلو وم قداي نحنا اتكيئتنا بعلون كفتحوون مس غربابتوم اسانيوم كنبرون اللووم زبالو زكيروم زقرامو بوزحاتيوم ألامين محمد سعيد ابتقال محاتتو ناي تسحافو خوينو زمار حزن برو قجله قدف بحطو ززورو منقستي كتور ملكي كنس أبارقن كلو كابز حاليفو نحنا خين تاينا نسرح نتيناتنا أبايتا زمرح زلو فتس أما أكالت رايز قدف مبر نخالق زملكت ايكونن مبالو خاعة تزكاريو مخنياتو اتي اي ملكتون زبالو هزبي ارترامالوتو سلزخوني وقي تقراي كلتشن اسران كلتشن اسران كلتن كي كفت هزبي ارتران دليت لوتو دابيتاتون بتدقاقامي تمحسينوم يوم بسن كتو وقي اب تقراي بزوارة دخل مدياو قدقات حازنوم قليصهم ناب مدرخ سلام كمتسا زسوعو ارتراويان ون بوزحات يوم ما كلاي بايتو سلفي ديموكراسيز بيرترا اتهيق دفتا ساتا فايز نورولو دماو وق مستخفته ورحي ابزي ملق قزيه بعسران حدن حدار كلتشهن اسران ابزك كايا دوفلوي اخيبا اب ايتيوبيا زكايا زلو خلو عينت وق انمكتتالن دو كبل نسوع قبل علیه زبی تقرای بجملاز هت سامزلو چف چف آدم ما بترن خونن زبالو خا مر آیا حلف نت هوی حالی اتیو هو کت بقت سال خو قارس بلع لواي علی نت حبرت آفریقا و ال پریتوریا مستخدمه مغزفتی دکوزد حنس لزنبره زبی ارتراد دگفوگلی صیو دیکتاتور ایسای سافورک اگنا دهرت اسمم سلام حرق آنو متصوار سينو اب زكايا دو قالي محاتت بزي حفرت تو خوالي فناينا ايو زبالي انهولو ميقنا كمتي نسفل الله سفتر الله زبهال حمق عدل كوينو تو خوالي فوزنا برا شوهات وقئي سياسة فورقي زخفت ترخيبو تباهيلو انقعك خمزي عابلتي يبهال الله ابتو مكروه قدف تون كلك حبي كان دلاي دحان مسيل كان نمي باللاس انت زي كوينو حق ان يعرق ان حدقاتن كم زي فلت اي كونون دو كاب هزبي ارتراخ ابتو من برات مزام التومون زتا سووري كونن قدف حق ان يعرق ناي هزبتات كوني ناي سلام دليت انت زهلو قدمو خلو ناتي مس هزبي ارتراز اللو ناي چاقوانن تا چاقوانن عردي افريسو متعارغي نزي اب قمت بمئتاو ينخا هكدف بجمرتا قدام سزبي ارترازي عرق نبل زلنا انتوغنا عرق انسنيتن اب قانقا هكدف بوتا يبلنن
1: زخبركم سمعتنا نالوم مدبنا ابزي لازمنا لنا زمسا حموس بخالي مدب كساب نرغب دحنك انيو انابلنا بزات سعب مزيقان السنابتكم سنناي كناي